نق الوردة وما نخافش من الشوك نطير بيها نقي وعربي على صوت أم كلثوم شكون خير منا وإحنا عايشين عيشة الملوك وإذا للت البنات وضحكتها كعبة الويس يميمتي الحنينة غزرت لي وتعدات

ويلبس شرقة ياسمين لطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدين ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا انا صغري كل عصافر عالغفله يفرفط ويطير ماذا بيا ماذا بيا نشوفك ينغمض عيني